0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 98.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

ومن سمك لاك سمعنا أرضي أرض البطولة. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج ليلة الخميس يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية 8 مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. الحياة قصيرة جدا، لا تستحق الحقد والحسد والنفاق وقطع الأرحام.

أما حكمة الليلة تقول يأتي البعض لحياتك كنعمة ويأتي البعض لحياتك كدرس، فحافظ على النعمة وتعلم من الدرس. وقال ليو تولستوي: إن الوقت المتبقي لنا لنعيشه أهم من كل السنوات التي مضت.

أما أفلاطون قال: الثمن الذي يدفعه الطيبون لقاء لا مبالاتهم بالشؤون العامة هو أن يحكمهم الأشرار. وأقبح الأشخاص من يتعامل معك حسب مزاجه، إن كان سعيدا عاملك بلطف، وإن كان تعيسا عاملك بحماقة. جبران خليل جبران. وأيضا قال جبران خليل جبران: من لا يسأل عنك لا تسأل عنه. المحبة جميلة، ولكن عزة النفس هي أجمل.

0: أما إنجيل الليلة يقول من إنجيل القديس متى: قال الرب يسوع: إن خطئ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه على انفراد، فإن سمع لك ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين لكي تثبت كل كلمة بشهادة اثنين أو ثلاثة، وإن لم يسمع لهما فقل للكنيسة، وإن لم يسمع للكنيسة أيضا فليكن عندك كالوثني والعشار. الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. وأيضا أقول لكم، من اتفق اثنان منكم على الأرض في كل شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من اللدن أبي الذي في السماوات، فحيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم.
1: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التأكيدات التي بلغتنا وما نصر عليه هو أن لبنان مساره مستقل في المفاوضات، وإن كنا بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا ومن ضمنها إيران، مشددا على أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وما من أحد يأخذ مكانها، وهذا بات موضوع قنع لدى الجميع، ومطمئنا اللبنانيين إلى أنه لا أحد يربطنا بأي دولة أخرى، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا. ويأتي موقف الرئيس عون في وقت تسعى فيه الدولة اللبنانية إلى تكريس الفصل بين الملف اللبناني ومسار التفاهم الأمريكي الإيراني الذي أعلن عنه أخيرا وسط مؤشرات إلى محاولات إعادة الربط بين الساحتين اللبنانية والإيرانية. فبينما تعمل بيروت على تثبيت استقلالية مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، برزت خلال الأيام الأخيرة مواقف إيرانية وأخرى صادرة عن حزب الله، توحي باعتبار أن ما نتج عن إعلان واشنطن يشكل انتصارا لمحور المقاومة ويفتح الباب أمام تعزيز الحضور الإيراني في لبنان، في مقابل إصرار رسمي على أن لبنان يفاوض باسمه ومن أجل مصالحه الوطنية، وأن أي تسوية تخصه تمر عبر مؤسساته الدستورية لا عبر التفاهمات الإقليمية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عن توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، فيما نشر البيت الأبيض مشاهد لتوقيع الرئيس الأمريكي على المذكرة في قصر فرساي في فرنسا بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، فضلا عن فريق ترامب وعلى رأسه وزير الخارجية ماركو روبيو. أثناء التوقيع علق ترامب قائلا: أقول لكم بصراحة لم يكن الأمر سهلا، في إشارة إلى المحادثات التي استمرت أشهرا بعد تصعيد عسكري وحرب تفجرت في 28 الماضي وأرخت بظلالها على المنطقة والاقتصاد العالمي. بدورها نشرت إيران عبر كافة وسائل إعلامها الرسمية صورا للرئيس مسعود بازشكيان حاملا نسخة من مذكرة التفاهم وعليها توقيع ترامب. جاء ذلك بعد أكد المسؤولون الإيرانيون وأمريكيون مساء أمس أن الإطار العام للاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب قد تم توقيعه إلكترونيا ودخل حيز التنفيذ، في حين أوضح شخصان مطلعان على الأمر أن التوقيع المبكر للاتفاق هدف ضمان إعادة فتح مضيق هرمز بوتيرة أسرع، ووفق ما نقل موقع أكسيوس. وكانت طهران قد عطلت إلى حد كبير حركة الملاحة في المضيق الذي يعد ممرا حيويا للتجارة العالمية في النفط والغاز والأسمدة، وبعد وقت قصير من اندلاع الحرب أواخر فبراير من خلال التهديدات والهجمات على السفن. فرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية في محاولة لحرمان طهران من عائداتها النفطية، لكن بعد أسابيع
من المفاوضات توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق إطاري يوم الأحد الماضي هدف إلى تمهيد الطريق لمحادثات فنية ستنطلق غدا الجمعة في سويسرا. ويشار إلى أن ترامب كان شدد أمس على أن الاتفاق لا يزال مشروطا مهددا باستئناف العمل العسكري إذا لم تلتزم طهران ببنوده. وقال خلال قمة مجموعة السبع إنها مذكرة التفاهم وإذا لم تعجبني فسنعود إلى أطلاق النار عليهم وإلقاء القنابل على رؤوسهم، إذا لم يلتزموا بما ينبغي فسوف نعود مباشرة إلى قصفهم في قلب مواقعهم. تستقبل بيروت هذا الصباح بتحديات سياسية ودبلوماسية بالغة الدقة، حيث يتسارع العد التنازلي نحو الموعد المقرر يوم الجمعة غدا لتوقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران في جنيف. وفي مقابل هذا النفق الدبلوماسي يؤكد الموقف الرسمي اللبناني عبر رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن التفاهمات جنيف ليست والجهد التنفيذي حكرا أي كريدت سوى عامل مساعد لخفض التوتر الإقليمي، بينما يبقى على المؤسسات الدولة الشرعية إذ يتسلح الوفد اللبناني والمفاوض بالثوابت الوطنية لحسم الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة المرتقبة في واشنطن أيام 22 و 23 و 24 من حزيران الحالي للتأكيد على معادلة الوقف النهائي لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل وحصرية السلاح بيد الجيش وحده على كامل التراب الوطني. لم يكن خبرا سيئا بالنسبة إلى لبنان أن يخترق وضعه وواقعه النقاشات الداخلية والمواقف العلنية لقمة دول مجموعة السبع التي انعقدت في أفيون في فرنسا جنبا إلى جنب مع ملف التسوية الأمريكية الإيرانية ومضيق هرمز، إذ أن القمة خلصت في بيانها الختامي إلى تخصيص لبنان بفقرة أعربت فيها عن دعمها للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان ولجهود القيادة اللبنانية الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله. كتب رئيس حركة التغيير إلي محفوظ عبر حسابه على منصة إكس ظروف 14 آذار لم تنتهي بل لا تزال حاضرة وتفرض نفسها كلما اختبرت إرادة اللبنانيين في مواجهة محاولات إخضاع قرارهم الوطني. إن الشعب الذي يريد استعادة حضوره ودوره لا يستدعى إلى المشهد بالشعارات بل يثبت وجوده بالفعل والتمسك بالسيادة، وما دام هناك من يربط مصير لبنان بمشاريع خارجية ويقدم الولاءات العابرة للحدود على مصلحة الوطن فإن مواجهات هذا النهج ستبقى مستمرة. ثوار الأرز ليس ذكرى عابرة في كتاب بل موقف حي ومستمر في وجه كل مشروع وينتقص من استقلال لبنان وحق شعبه في تقريره في تقرير مستقبله. كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حصباني عبر حسابه على منصة إكس: هذا ما حذرت منه في آذار 2025 وأكرر التحذير اليوم قبل فوات الأوان والوقوع في نشوة الانتصارات الوهمية على حساب لبنان. إلى ذلك أرفق حصباني ذلك بصورة عن موقف له في 23 أذار 2025 جاء فيه: إذا لم يستلم الجيش اللبناني سلاح حزب الله بالقوة أو بالتراضي
فسيتم تلزيم الإسرائيلي الأمر جنوبا والسوري على الحدود الشمالية الشرقية. شكر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إيران على ربط ساحة لبنان كمقاومة وشعب بقوة الاستعداد للتضحية وإغام إسرائيل على وقف العدوان. وأشار قاسم في المجلس العاشورائي المركزي عند مرقد الشهيد السيد حسن نصر الله إلى أن الهدف كان إسقاط النظام الإيراني، وقد انكسر وفشل مشروع واشنطن الاستعماري لإيران. وهنأ الشعب الإيراني والمقاومة ودول شعوب المنطقة والعالم التواقين إلى الاستقلال والحرية بهذا النصر الكبير، ودعا قاسم إلى عدم الاستهانة بما كان يحصل من حرب على إيران، موضحا أن الأهداف إسقاط النظام الإيراني وإعدام الحياة العزيزة الكريمة في إيران الثورة. وقال إن هذا الهدف سقط وتغير الاتجاه، لقد انكسر جبروت الطغيان الأمريكي وفشل مشروعه الاستعماري لإيران ببركة التضحيات الكبرى التي قدمها هذا الشعب وعلى رأسهم الولي الإمام الشهيد السيد الخامنئي قدس الله روحه الشريفة، وكل القادة والشعب والمسؤولين الذين أعطوا الكثير الكثير لكنهم دفعوا ثمن الاستقلال والعزة ومنحهم الله تعالى ذلك. والخبر الأخير، أعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة في بيان أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار حتى 17 آذار حتى 17 حزيران باتت كالتالي: 3884 قتيلا و 11856 جريحا. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.

ومن زكي نصيف اسمعنا حبايبنا حوالينا ونسم يا هوا نسم علينا. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجات 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على راديو الريتروبل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال بالاستوديو مباشرة على الرقم 9415-1923.

يمكنكم أيضا الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 30566.

وجاءنا من القنصلية العامة اللبنانية في ملبورن الإعلان التالي: حرصا على خدمة أبناء الجالية وتسهيل التواصل معهم، تعلن القنصلية العامة اللبنانية في فيكتوريا عن تخصيص رقمي واتساب جديدين للاستفسارات عن المعاملات للأحوال الشخصية على الرقم 0493-352-717، أما للوكالات على الرقم 0410-493-315-336. يرجى العلم أن هذين الرقمين مخصصان لإرسال واستقبال الرسائل فقط، أما للاستفسارات الهاتفية فيرجى الاتصال بالقنصلية العامة على الرقم 952-94588. نشكر لكم تعاونكم ونتطلع إلى خدمتكم عبر قنوات التواصل المخصصة هذه.

إذا كنت مشتركا بأي من البرامج المتنوعة في إذاعة تريتروبل زد ومنها برنامج صوت لبنان فشكرا لك. أما إذا تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري، و$16 اشتراك عادي و$11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريتروبل زد في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

إذن ليبقى صوت لبنان على الهواء، اشتراكك هو ضروري، ضروري حتما ليبقى صوت لبنان على الهواء. برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة ريترو زد، وذلك على موجة 92.3 FM.

حسيته وعم بدق بوابي وجاي أغلى حبابي عم بدق بوابي وجاي أغلى حبابي عجناحي بها

دار العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذبوا عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذبوا عليا

ومن طون حنا سمعنا خطرنا على بالك. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3 روبل زد وعلى موجة 92.3 اف

وكالعادة من صوت لبنان تحية خاصة إلى جميع مستمعينا أينما كانوا. وكما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الليلة، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأحد القادم مع تحيات جورج عيط، وتصبحون على ألف خير، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع صباح فخري وأدكم المياس.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: البرنامج القادم البرنامج المصري.
4: Three Triple Z 92.3 FM
3: على موجة 92.3 FM.

الخير عزيزي المستمع، وأهلا بيك في لقاء الخميس من 9 ل 10 مساء، ويتجدد لقاءنا دايما أيام السبت والثلاث من 2 ل 3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء من 4 ل 5. بنرحب دايما بتعديدك وانتقاداتك و كلامك الحلو. 9415192 3 تستطيع الاتصال بنا بعد نهاية البرنامج مباشرة. يسعد بصحبتكم الليلة نادية غالي.

18 يونيو النهاردة عزيزي المستمع، وفي 18 يونيو بنحتفل بعيد الجلاء في مصر. ويا ترى ماذا حدث في 18 يونيو أيضا؟ في 18 يونيو 1429 القوات الفرنسية بقيادة جان دارك تهزم الجيش الإنجليزي بقيادة سير جون فاستلوف، وذلك في معركة باتاي، والتي شكلت نقطة فاصلة في مسار حرب 100 عام. في 1767 في 18 يونيو المستكشف الإنجليزي سامويل ويلس يصل إلى تاهيتي ليكون أول أوروبي يصل إلى هذه الجزيرة. في 1805 وفي نفس اليوم تنصيب محمد علي باشا وليا على مصر رسميا، وذلك بعد ثورة الشعب والعلماء على الوالي العثماني خورشيد باشا. في 1815 اندلاع معركة ووترلو والتي خسر فيها نابليون بونابرت أمام الإنجليز. في 1858 تشارلز داروين يتلقى ورقة بحثية من ألفريد راسل ويلس تتضمن نتائج تكاد تكون مطابقة مع ما توصل إليه داروين عن نظرية التطور، مما دفع داروين إلى نشر نظريته. وفي 18 يونيو 1873 تغريم سوزان أنتوني مبلغ $100 لمحاولتها الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 1872. وفي 1928 أيضا في 18 يونيو الطيارة الأمريكية إيميليا إيرهارت تصبح أول امرأة تعبر المحيط الأطلسي في طائرة. وفي 1953 في نفس اليوم إعلان قيامة الجمهورية في مصر وتنصيب محمد نجيب رئيسا لها. في 1956 جلاء آخر جندي بريطاني عن قناة السويس بمصر تنفيذا لاتفاقية الجلاء. وفي 1983 سالي رايد تصبح أول امرأة تذهب إلى الفضاء. 18 يونيو يوم حافل بالمرأة في العالم كله، وحنتحدث عن كل واحدة منهم باختصار، مش بتفصيل كبير. سالي رايد اتكلمنا عنها، أول امرأة تذهب إلى الفضاء. الطيارة الأمريكية إيميليا إيرهارت تصبح أول امرأة تعبر المحيط الأطلسي في طائرة، وتغريم سوزان أنتوني مبلغ $100 لمحاولتها الإدلاء بصوتها 1873.

في 18 يونيو 1984 اندلع إضراب عمال المناجم في بريطانيا، والذي استمر حتى سنة 1985. في 2009 ناسا تطلق مستكشف القمر المداري. في 2012 ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يعين الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد ونائبا أول لرئيس الوزراء، ويعين الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود وزيرا للداخلية ليخلف الأمير نايف بن عبد العزيز بمناصبه. وفي 2017 في نفس اليوم حركة الجمهورية إلى الأمام التي ينتمي إليها الرئيس ماكرون تفوز بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية إثر الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية. وفي 2020 انتخاب كينيا والهند والمكسيك وأيرلندا والنرويج أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ابتداء من عام 2021.

الحكومة السويسرية اجتماع مرتقب غدا يضم أمريكا وإيران وباكستان وقطر للمفاوضات الأولية حول تنفيذ اتفاق السلام بين أمريكا وإيران.

شكل إغلاق مضيق هيرمز الذي يعد ممراً للملاحة الدولية وممراً للطاقة أحد السيناريوهات في التوترات الأخيرة. ووفق تقارير معاهد دولية متخصصة، تعد الألغام البحرية من أرخص الأسلحة وأكثرها تأثيراً، إذ يكفي نشر العشرات منها لتعطيل ممر ملاحي حيوي. تعتمد طهران على هذا السلاح ضمن عقيدتها العسكرية المعروفة بمنع الوصول لتجنب الدخول في مواجهة بحرية تقليدية. وحسب تقريرات نشرتها مجلة فوربس، تمتلك إيران ترسانة تتراوح بين 2,000 و6,000 لغم بحري يمكن نشرها سريعاً عبر زوارق صغيرة أو غواصات أو سفن تجارية معدلة. قبل توقيع الاتفاق، أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن المرحلة التي تلي فتح المضيق ستشهد عملية متزامنة لإزالة الإلغام. ونقلت شبكة CBS عن مصادر دبلوماسية أن عمليات التطهير الأساسية للمضيق ستستغرق 30 يوماً على أقل تقدير، وتتطلب عملية فتح ممر آمن وفق دراسات عسكرية وتحليلات أمن. الطاقة الصادرة عن الكلية الحربية البحرية الأمريكية دفع ما بين 20 و30 سفينة متخصصة في مكافحة الألغام مدعومة بأنظمة آلية وسفن قيادية. وتوضح المؤشرات إلى أن إزالة حقل يحتوي على بين 50 و100 لغم قد تستغرق بضعة أيام، لكن تطهير الحقول المعقدة قد يستغرق بين 21 و53 يوما بحسب تحليل عمليات إزالة الألغام البحرية.

خلفيات متباعدة في آن واحدة، هكذا بدت اللقطتان التاريخيتان اللتان وثقتا ولادة مذكرة تفاهم إسلامباد المفاجئة بين طهران وواشنطن قبل موعدها المحدد. ففي المشهد الأول، اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجواء احتفالية لتوثيق لحظة التوقيع، إذ ظهر في مقطع فيديو نشره نائب رئيس موظفي البيت الأبيض وهو يوقع الوثيقة في قصر فرساي التاريخي بباريس خلال مأدبة عشاء استضافها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبادر ترامب إلى توقيع الوثيقة فور تسلمها من وزير خارجيته ووسط تصفيق الحاضرين وكلمة برافو من ماكرون. أما المشهد الثاني فحمل طابعا مغيرا تماما، إذ ظهر الرئيس الإيراني منفردا في صورة رسمية خلت من أي مظاهر احتفالية، مكتفيا بعرض ورقة الاتفاق موقعة من الطرف الإيراني.

ومن مصرنا الحبيبة، تواصل محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة تنفيذ واحد من أهم مشروعات الإحياء التراثي في قلب العاصمة، وهو مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون ومحيط منطقة السيدة عائشة والسيدة نفيسة ضمن المخطط الاستراتيجي لإعادة إحياء القاهرة التاريخية وتحويلها إلى مزار سياحي عالمي. تشهد منطقة الأثر التاريخي سور مجرى العيون حالياً عمليات ترميم موسعة ومكثفة تعتمد على أسس علمية دقيقة وتتضمن أعمال الترميم، إعادة ترميم الأجزاء المفقودة من جسم السور وسفح الأحجار وتنظيف جسم السور من الأتربة والاتساخات المتراكمة باستخدام تقنيات علمية متطورة للحفاظ على الحجر الأثري وإعادة فتح العيون التاريخية التي كانت مغلقة بفعل تعديات الأهالي خاصة تلك القريبة من المدافن، ورفع أطنان من مخلفات الهدم والقمامة والرشاش التي كانت تحيط بالسور لتشويه قيمته الجمالية.

ومن القاهرة أيضا، كثافة البنوك العاملة في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، توسعها في تمويلات الأفراد وتعزيز نشاط التجزئة المصرفية عبر إعادة هيكلة بعض المنتجات الانتمائية القائمة وإطلاق مزايا وحوافز تمويلية جديدة تستهدف استقطاب شرائح أوسع من العملاء وزيادة معدلات النمو بمحافظ التمويل. يأتي هذا التوسع في إطار سعي البنوك لرفع معدلات توظيف القروض إلى الودائع وتعزيز الدخل من العائد، خاصة في ظل التراجع النسبي في أسعار الفائدة، إلى جانب احتدام المنافسة بين البنوك على جذب العملاء الأفراد. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي تمويلات الأفراد بنحو 94.6 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 1.53 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل نحو 1.43 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

أعلن تصنيف US News نتائجه لأفضل الجامعات لعام 2026-2027، حيث حققت الجامعات المصرية تقدماً نوعياً على مستوى عدد الجامعات المصنفة وترتيبها العالمي ومستوى الأداء البحثي، وذلك بإدراج 29 جامعة مصرية في نتائج التصنيف هذا العام. تظهر نتائج التصنيف لهذا العام توسعاً واضحاً ومستداماً في نتائج الجامعات المصرية، حيث حققت تقدماً متواصلاً خلال الفترة من عام 2021-22 إلى نتائج العام 2026-2027، وانتقلت من مجرد التواجد المؤسسي إلى حضور أوسع وأكثر تنافسية، كما بات التواجد المصري داخل التصنيف يضم جامعات تمثل مختلف روافد منظومة التعليم العالي، فضلاً عن تحسن ترتيب عدد من الجامعات المصرية داخل هذا التصنيف. بحاول أبص على بدل ما أقرأ الخبر كله، نشوف جامعة القاهرة حافظت على صدارتها محلياً وجاءت في المركز 221 عالمياً، كما تواجدت جامعة المنصورة في الترتيب 267، جامعة الأزهر 279 عالمياً، جامعة عين شمس 290، وبهذا تتواجد 4 جامعات ضمن أفضل 300 جامعة في العالم.

ومن الأخبار المحلية، على مدى أكثر من عامين أمضت ميري ليثم البالغة من العمر 37 عاما عطلات نهاية الأسبوع وهي تتجول بين المنازل المعروضة للبيع في منطقة الغرب الداخلي من سيدني. وخلال العامين الماضيين كانت تزور العقارات المعروضة في منطقة كاندا باي بشكل شبه أسبوعي، لكن الأسعار المرتفعة كانت في البداية العائق الرئيسي أمام قرار الشراء. أما اليوم فهي تواجه قلقاً من نوع مختلف، فمع تحذير البنوك الكبرى من احتمال تراجع أسعار العقارات، تخشى ميري أن يؤدي الشراء الآن إلى ضياع فرصة الحصول على سعر أفضل في المستقبل. وبعد أشهر من التوقعات المتباينة، بدأت البنوك الأسترالية الكبرى تتفق بشكل متزايد على نظرة أكثر تشاؤماً لسوق الإسكان، فقد عدل بنك ANZ توقعاته ليصبح متوقعاً انخفاض أسعار المنازل في العواصم الأسترالية بنسبة 2.1% خلال عام 2026، بعد أن كان يتوقع سابقاً نمواً بنسبة 2.8%. ناب أو ناشونال أستراليا بنك تراجع الأسعار بنحو 2% بعد أن كان يتوقع ارتفاعها. في الوقت نفسه أفاد بنك ويست باك بأن طلبات القروض، قروض الإسكان للمستثمرين، انخفضت بنسبة 20% خلال الأسابيع الثلاثة التي أعقبت الموازنة الفيدرالية، وهو ما يشير إلى أن تغير ظروف السوق بدأ بالفعل يؤثر في سلوك المشترين. لكن مع تزايد تردد المشترين بسبب المخاوف من استمرار تراجع الأسعار، يقول الاقتصاديون أن المشكلة الأساسية تكمن في أن السوق نادراً ما يعطي إشارة واضحة بأنه وصل إلى القاع.

وإذا كنت مستخدماً فودافون للموبايل بتاعك، تعرضت شبكة فودافون في أستراليا لعطل مفاجئ صباح اليوم الخميس، أدى إلى اضطراب خدمات الهاتف المحمول والإنترنت لملايين المستخدمين في كافة أنحاء البلاد. وأقرت الشركة بوجود المشكلة في بيان رسمي مؤكدة أن بعض العملاء واجهوا انقطاعات متقطعة في الخدمات، فيما سارعت الفرق الفنية إلى التحقيق في أسباب الخلل والعمل على إصلاحه بأسرع وقت ممكن. وشهد موقع داون ديتكتور المختص برصد الأعمال التقنية عشرات الآلاف من البلاغات خلال ساعات الصباح، بينما تداول مستخدمون على منصة ريديت تجاربهم مع الانقطاع. أفاد مشتركون في مدن عدة من بينها ملبورن وأدليد بأن هواتفهم أظهرت رسالة SOS فقط، ما يعني عدم القدرة على الاتصال بالشبكة بشكل طبيعي. اشتكى آخرون من صعوبة الوصول إلى الإنترنت واضطرارهم للبحث عن شبكات واي فاي مجانية لمواصلة أعمالهم واتصالاتهم اليومية. في تحديث صدر بعد الساعة 11 صباحا، أعلنت فودافون أنها تمكنت من تحديد مصدر المشكلة واحتوائها، موضحة أن الانقطاع نجم عن خلل أصاب أحد مراكز الشبكة الرئيسية التابعة لها قرابة الساعة 8 صباحاً.

وأخيرا ومن أستراليا، كشفت اللجنة الأسترالية الأسواق لأسواق الطاقة عن حزمة إصلاحات شاملة تستهدف معالجة ما يعرف بضريبة الولاء، وهي الظاهرة التي تدفع بموجبها شريحة من العملاء القدامى أسعاراً أعلى للكهرباء مقارنة بالعروض الممنوحة للمشتركين الجدد. تتضمن المقترحات إلزام شركات بيع الكهرباء بالإفصاح عن عدد العملاء الذين يدفعون أسعاراً أعلى من العروض التنافسية المتاحة في السوق، إلى جانب اختيار المشتركين بالفارق بين ما يدفعونه حالياً وما يمكنهم توفيره عند الانتقال إلى خطط أكثر تنافسية.

اتكلمنا عن 18 يونيو ان فيه ستات كتير ثلاثة بالعدد ظهروا في 18 يونيو. اولهم سوزان انتوني، ولدت في 15 فبراير 1820 وتوفيت في 13 مارس 1906، مصلحة اجتماعية أمريكية وناشطة في مجال حقوق المرأة. لعبت دوراً محورياً في حركة حصول المرأة على حق الاقتراع. ولدت لعائلة ملتزمة بالمساواة الاجتماعية، جمعت عرائض مناهضة للرق وكانت في 17 من عمرها. عام 1856 أصبحت وكيلة ولاية نيويورك للجمعية الأمريكية لمكافحة الرق. في عام 1851 التقت سوزان أنتوني بإليزابيث ستانتون التي أصبحت صديقتها وزميلتها في أنشطة الإصلاح الاجتماعي، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة، حتى وفاتها في عام 1852. وبعد منعها من التحدث أمام الملأ في مؤتمر للاعتدال بسبب جنسها، أسست أنتوني بالتعاون مع صديقتها جمعية الاعتدال النسائي بولاية نيويورك في عام 1863. في 1872 ألقي القبض على سوزان أنتوني في مسقط رأسها مدينة روشستر بولاية نيويورك بتهمة المشاركة بالاقتراع، وأدينت في محكمة علنية اشتهرت على نطاق واسع. رفضت أنتوني دفع الغرامة على مخالفتها، ومع ذلك لم تتخذ السلطات أي إجراءات إضافية بحقها. في عام 1878 خططت أنتوني عرض لتعديل قانون على الكونغرس بمنح المرأة الحق في التصويت. قدم مشروع تعديل القانون للكونغرس، وأصبح التعديل يعرف فيما بعد باللهجة العامية باسم تعديل سوزان بي أنتوني. في عام 1920 تم التصديق على التعديل باعتباره التعديل 19 لدستور الولايات المتحدة الأمريكية.

تحدثنا عن إيميليا ميري إيرهارت. ولدت في 24 يوليو 1897 وفقدت في 2 يوليو 1937. كاتبة ورائدة متفوقة في الطيران الأمريكي، وكانت إيرهارت أول امرأة تحصل على صليب الطيران الفخري، نظراً لكونها أول امرأة تطير بمفردها عبر المحيط الأطلسي. حققت العديد من الأرقام القياسية الأخرى، كتبت عن تجربتها في الطيران، وحققت مبيعات كبيرة، وكان لها دور أساسي في إنشاء 99، وهي منظمة طيارين للسيدات. انضمت إيرهارت إلى هيئة التدريس في الجامعة الشهيرة عالمياً بجامعة بيردو قسم الطيران عام 1935، بوصفها عضو هيئة تدريس زائر لتقديم النصح للنساء في مجالات العمل وإلهامهم نظراً لحبها للطيران. أثناء محاولة للدوران حول الكرة الأرضية في عام 1937 باستخدام الطائرة لوكهيدو 10 بتمويل من جامعة بيردو، اختفت إيرهارت فوق وسط المحيط الهادي قرب جزيرة هانلاند. لا تزال الألغاز عن حياتها وعملها وسبب اختفائها مستمرة حتى يومنا هذا.

وأخيرا سالي كريستيان رايد، فيزيائية أمريكية ورائدة فضاء سابقة في وكالة ناسا. التحقت رايد بوكالة ناسا في سنة 1978، وفي سنة 1983 أصبحت أول امرأة أمريكية تصل إلى الفضاء. كان عمرها أنذاك 32 سنة، وبذلك هي أصغر رواد الفضاء الأمريكيين عمر. تركت رايد ناسا في سنة 1987 وانتقلت إلى العمل في مركز الأمن الدولي والسيطرة على التسليح في جامعة ستانفورد. أسست رايد في 2001 مؤسسة سالي رايد ساينس، وهي مؤسسة تقوم بنشر برامج تعليمية تستهدف تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية، وتحثهم على دراسة العلوم والتفكير بالبحث العلمي مع تركيز خاص على البنات. وقال بيان لمنظمة سالي رايد للعلوم أن سالي عاشت حياتها على أكمل وجه مع طاقة لا حدود لها، مفعمة بالفضول والذكاء والعاطفة والالتزام والحب. كانت ذلك نزاهة مطلقة وعزيمة لا تقاس. نهجها في الحياة كان لا يعرف الخوف. ومنظمة سالي رايد العلوم هي شركة للمساعدة في تعليم الطلاب، ولا سيما النساء والفتيات، في حقل الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا.

تحية لهؤلاء النساء اللي بيتركوا أثراً واضحاً في مجالات التقدم والعلم والتكنولوجيا، وتحية لكل أم ولكل مرأة ولكل بنت، نقول لها كوني فخورة بأنك أنثى، بأنك بنت، بأنك مرأة.

وبكذا عزيزي المستمع نيجي لنهاية البرنامج. سعدت بتقديمه إليكم، وأتمنى أن أنتم تكونوا استمتعتم بالسماع إليه. على أمل اللقاء يوم السبت من الساعة 2 للساعة 3 بعد الظهر. اتمتعوا بكأس العالم لكرة القدم، وأتمنى لكم نوم هانئ سعيد وعطلة نهاية أسبوع طيبة. مع تحيات نادية غالي.